آلف الزناقي كيهضر غير بشوية، أفكار ديالو والطريقة الهضرة ديالو كتبين الشخصية ديالو والمستوى الفكري والروحي والأخلاقي ديالو. أما المتسلط أو اللي كيبغي يتحكم في الناس هو شخص اللي كيفرض الأفكار ديالو والسلطة ديالو على الآخرين، ماشي بشوية، بالقوة، بالعنف، والطريقة الهضرة ديالو كلها بالغوات، وديما يقدروا الناس في الزناق يسمعوه كيغوت. هاد النوعية ديال الناس كتبغي غير راسها، ما كتنازلش على أفكارها، حتى واخا يجرحوا ناس وحدين اخرين بالهضرة ديالهم. كتحس بهاد الشخصية هادي كتحس بالأمان ملي كتهضر بصوت عالي، كتبغي تكون ديما الشخصية ديالها تبان فيها هي البطلة بين الناس. هاد الشخصية المتسلطة اللي كتخلي الناس يتأداو بالهضرة ديالها وبالأسلوب ديال الهضرة ديالها، الكلام ديالها، اللسان ديالها ديما خرج غير الكلام اللي يجرح الناس. هذه هي الشخصية المتسلطة، وما كتدركش هادشي، ما كيفكروش وما كتشوفش حال ديال الآلام كتخلي من مراها في التعامل ديالها مع الناس، وكل المشاكل ديالهم كيكونوا كيفكوهم غير بالغوات باش الناس تسمع الغوات ديالهم، لكن العكس، الناس ما كتسمعش للهضرة ديالهم. من خلال هاد الكلام وهاد السلوك ديال كل شخص كيمكن نميزو بين جوج ديال الأنواع ديال هاد الناس، الحكيم والمتسلط، وشكون منهم بغيتي تكون وشكون منهم بغيتي تكوني. واش باغي تختاري تكوني حكيمة والهضرة ديالك حكيمة وتوجهي الهضرة ديالك بلا غوات للناس وتنازلي على الأفكار ديالك حتى لو كانوا صحيحين باش ما ينولش الصداع؟ بغيت نقول لك إلا بغيتي تكوني مرأة حكيمة صلي معايا هاد الصلاة وقولي لي يا ربي أشكرك، أشكرك أيها الأب السماوي، حيت أنت كتهضر معانا بالمحبة وما كتفرضش علينا حتى شي حاجة، واخا أنت على حق ما عمرك فرضتي علينا. أما حنايا مع أننا غير بشر ساهل أننا نبدأ نتحكموا في الناس ونغوتوا ونفرضوا الرأي ديالنا بالغوات وبالتسلط. يا ربي عاوني باش نتغير، عاوني باش نكون إنسانة حكيمة كتحترم الناس الآخرين، كتسمع ليهم بهدوء وبحكمة، عاوني نتقبل كل واحد ونتقبل الأفكار صحيحة من عند الناس ونقبل الأفكار ديال الآخر. يا ربي حررني وعاوني باش نتغير، قودني في خطوات عملية في حياتي أنني نغير من أفكاري ومن سلوكاتي ومن لساني ونرد له البال. اغفر لي في كل مرة جرحت الناس باللسان ديالي وبالطريقة ديال الهضرة ديالي، في اسم الغالي يسوع المسيح، آمين.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: سيداتي مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم غنهضروا على موضوع زوين، موضوع شيق مع شيماء. مرحبا بك شيماء معنا.
1: شكرا لأخت ليلى وفرحانة نكون معاك مرة أخرى.
0: شكرا لك شيماء. موضوعنا اليوم هو أحلام كل مرأة. كل مرأة عندها أحلام أكيد في الحياة، فكل واحدة من السيدات عندها أحلام وطموحات. واش الأحلام كتختلف من مرأة لمرأة أخرى؟
1: أكيد الطموحات ولا الأحلام كتختلف من بنت لبنت. مثلا كنشوفو غير ملي كنكونو صغار، وسؤال دائما كيتحط علينا وحنا أطفال، شنو كتحلم تكون ملي تكبر، ولا شنو بغيتي تولي ملي تكبر. فحنا أطفال كنجاوبو على هذا السؤال، بغيت نكون مثلا طبيب، بغيت نكون مهندس، بغيت نكون في هاد الخدمة الفلانية. مهم كنلقاو راسنا يعني شي حاجة فطرية فينا، حيت وحنا أطفال
0: كنحطوا
1: احلام وحنا ما عارفينش شنو معنيه الاحلام. ممكن ديك الوقيته حنا ما عارفينش شنو معنيه الاحلام ولا شنو معنى ديك الهضره اللي كنقولوا، لكن يعني شي حاجه اللي فطريه فينا اننا كنحلموا اننا يكون عندنا اهداف الحياة.
0: فالاحلام والطموحات كتختلف من انسان لاخر.
1: اكيد هذه
0: يعني أكيد. على حسب فين تربى، كيفاش تربى. شيماء، شنو الطموحات اللي كل مرأة خصها تبني وما نساوش الواقعية؟ يعني نحطو قدامنا أحلام وأهداف وطموحات ماشي عيب، ولكن يكون عندهم علاقة بالواقعية، يكونوا طموحات واقعية.
1: فكيف ما قلتي تكون طموحات واقعية. هي ماشي مشكل إن بنادم يحلم، ودائما أنا كنقول باللي بنادم كيحلم ماشي عيب، يعني يحلم حلم كبير. بالعكس، علاش ما نحلمش احلام كبيره؟ إيه كان غير كنحلم ياك، ولكن ملي كنجيو للواقع كنلقاو كنصدموا يعني بحوايج اخرى، يعني نقدروا ما نوصلوش لذاك الحلم ولا نحققوا منه غير واحد النسبه، وماشي يعني ما نوصلوش للحلم كامل او ما نوصلوش للنتيجه الكامله اللي باغينها. فباش نوصلوا مثلا حاطين هدف او حاطين مثلا مجموعه ديال الاهداف باغي نوصلوا ليها، فكتاخذ وقت، المساله كتاخذ وقت وكتحتاج لترتيب. يعني شنو معنى الترتيب؟ يعني كتحتاج اننا نديرو تخطيط، يعني نديرو برنامج اللي غادي يعاوننا في تحقيق هاد الاهداف. وهاد الاهداف اللي غتحقق منها يعني كتكون بحال قلتي وسائل أو وسيلة باش نوصلوا للحلم الكبير اللي باغي.
0: شنو ما أنواع الأحلام والأهداف اللي نقدر نحطو؟
1: الأهداف عشاني ولا الأحلام اللي نقدر نحطو على حسب كل شخص، فكل شخص والحلم دياله أو الهدف اللي باغي يوصل له. مثلا شي واحد اللي كيكون مثلا كنهضر على القراية، مثلا كيكون كيقرأ في دومين معين، يعني مختار شعبة معينة، ملي كتجي تسولو علاش نتا مختار الشعبة كيطرح عليك بزاف ديال الأهداف. أنا مختار هذه، مثلا أنا مختار العلوم حيت باغي من بعد ما نشد الدبلوم ديالي نمشي للمدرسة ديال الطب أو نتخرج طبيب من بعد. فهو عارف الهدف أو عارف يعني عارف ليش باغي يوصل. فأهم حاجة هو عارف ليش باغي يوصل، فهو كيخدم عليها. فالمشكل ديالنا فوقاش كيكون ملي ما كنكونوش عارفين حنا شنو باغيين. فملي كنعرفوا حنا شنو باغيين كنقدروا نخدموا عليها ونقدروا نحطوا أهداف ونقدروا نحطوا برنامج يعني كتخطيط لذاك الشيء اللي باغيين نوصلوا ليه.
0: بالنسبة لك إلى المرأة حتى طموحات بحال تحسن من مستوى العيش ديالها، تقري وليداتها، بالنسبة لك هذو طموحات؟
1: أكيد حتى هما طموحات وأهداف يعني في وضعهم في حياتها. يعني ما نقدروش مثلا نقتصروا فقط الموضوع ديال الطموحات في الأشياء العملية ولا في الأشياء يعني خارج البيت. لا، حتى العمل اللي كتقوم به المرأة في البيت ديالها هو عمل كبير، وهي راه كتربي لنا أجيال. يعني راه يعني العمل اللي كتقوم به راه كنقدر نعتبره أنا يعني أكثر من داكشي اللي كيدار على برا. فبالنسبة لي المرأة كتبدل يعني مجهود كبير باش توصل داك الطموحات ديالها، باش تشوف النتيجة في الأطفال ديالها من بعد، تشوف الأحلام اللي كانت ممكن هي كتحلم بها الصغر ديالها تحققات في ولادها، يعني تشوف النتيجة باختصار في ولادها.
0: واش الفقرة شيماء هو عائق قدام تحقيق الأحلام عند المرأة؟
1: بالنسبة لي الفقر أنا ما كيشكلش عائق للمرأة باش ما توصلش للأهداف أو الطموحات ديالها. بالعكس مثلا المرأة اللي كتكون يعني ما عندهاش يعني الوسائل أو يعني الحاجيات اللي تعاونها في تحقيق الأهداف ديالها، هذا يزيد يحفزها أنها تزيد تحسن من المستوى ديال العيش ديالها، أنها تزيد تشجع أكثر باش توصل الأهداف ديالها. غيكونوا صعوبات أكيد في الأول، يعني صعيب أنك غادي باغي توصل لشي حاجة وما عندكش الوسيلة. يعني المال كنعرفوا انه هو وسيله غادي تقدر توصلنا الاهداف ديالنا بزربه، لكن تقدر الاهداف او طموحات اللي باغا توصل ليها تاخذ ليها وقت، لكن غادي تكون يعني
0: خاصة تخدم
1: عليها بيان سور، وخاصة تزيد تشجع انه تزيد القدام. بالعكس ما تحبطش انه صافي راه ما عندهاش الامكانيات فما غاداش تقدر تدير هذه يعني تبدا غير بداك الشيء اللي بسيط والله كيبارك.
0: شيماء كنشوفوا شي مرات المراه كتبغي تحقق هاد الاحلام والاهداف باي ثمن، وشي مرات كتخدم انها تحسن مثلا اولا تقلب حياتها اولا تحسن من حياتها بواحد الطريقه يعني كبيره، وكتنسى الواجبات الاساسيه اللي عندها كأم في الاسره ديالها. كيفاش تقدر توازن ما بين انها هي ام هي زوجه او لا هي يعني بنت لوالديها خصها تزورهم تاكد انهم مزيان ولادها تقريهم تكون معاهم، وانها عندها مثلا احلام واهداف باغا توصل لهم؟
1: هو كيف ما قلنا اي سيده عندها طموحات ديالها عندها احلام ديالها في حياتها اللي كيطرا كيف قلتي يعني ما كيكونش عندها وقت باش توصل لذلك الأحلام ديالها أو ذلك الأهداف ديالها، وكتكون مشغولة بحوايج أخرى في الحياة بحال العائلة بحال الخدمة ديالها يعني، وهي كتكون في الأول مثلا تشجعة أو متحفزة يعني باش توصل لذلك الهدف، لكن كتحبط ملي كتشوف بلي يعني تشي حاجة أخرى في المحيط ديالها ما كتشجعها، خاصة عندها مسؤوليات أخرين يعني ما عندهاش وقت باش توصل لذلك الهدف اللي باغا. فبالنسبة لي أنا أي يعني ماشي سهل باش توازن بيناتهم أكيد، لكن المسألة كتحتاج للتخطيط، المسألة كتحتاج للتخطيط كي تخطيط مثلا على المدى البعيد على المدى المتوسط وعلى المدى القصير. فبالنسبة لهذا التخطيط هذا مثلا لا قلنا على يعني على المدى البعيد يعني ديال 5 سنين مثلا شي هدف اللي غادي توصل فيه مثلا من هنا 5 سنين، ف 50 راه يعني مدة طويلة، فباش توصل لذاك الهدف كاينين أهداف صغيرة تحت منه، إلى حققت ذاك الأهداف وتجمعوا كاملين ياك من بعد غادي توصل للهدف الكبير اللي هي باغا. فممكن توضع أهداف ديال مثلا كنقول المدى القصير يعني على ديال نهار ديال سيمانة ديال نهار ديال أسبوع، ومن خلال ذاك الأهداف الصغيرة ياك كيساعدوها وكيحفزوها باش توصل الهدف الكبير اللي هي حاطة في ذاك 5 سنين.
0: شيماء على برنامج أنا حيرة، شنو تنصحي السيدات اللي عندهم أحلام خدامين عليها، وشنو تنصحي السيدات اللي ما كيفكروش أنهم يحلموا ما كيفكروش أنه يحطوا قدامهم أحلام يوصلوا لها؟
1: أنا كنصح أي سيدة عندها شي حلم تشبت به وتآمن به وتحاول تخدم عليه، يعني توضع خطوات عملية اللي غتعاونها وتساعدها باش تزيد بالفكرة ديالها أو بالحلم ديالها لقدام أو باش توصل للحلم ديالها. وبالنسبة للسيدات اللي ما عندهمش أحلام، بالنسبة لي أنا أي سيدة كيكون عندها حلم, كيكون عندها حلم ولو هي ما غتقولوش, لكن ضروري غتكون كتمنى توصل شي حاجه, ضروري تكون كتمنى تشوف تشوف راسها في واحد
0: مستوى,
1: في صوره اخرى, في مستوى اخر, حيت مادام حنا في الحياه
0: وإلا
1: دائما كيكون عندنا أمل, وديما كيكون يعني أمل باش أو طموح باش نوصلوا لحوايج أخرى مازال ما وصلناش لها في الحياة.
0: شكرا لك شيماء, أكيد باقي عندك بزاف ما تقولي لكن الوقت ما بقاش. الحلقة ديال اليوم سالت, نتلقى في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حايرة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. سلام لكل امرأة في شمال إفريقيا. برنامج ما تكمليش بوحدك، احنا معك ديما، عندنا موضوع لكل حلقة. حلقة اليوم هي اللي غنتكلموا فيها على واحد المشكل اللي كان حيرو شنو غنديروا فيه، واللي هو والدي ما كيبغيش ياكل. ايوا غادي نتكلموا في الاول على الاسباب اللي ممكن تخلي ولدنا ما يبغيش ياكل، واللي بزاف ديال المرات كنكونوا حنا السبب. سمحي لي الى كل مره كنقول لك بحال هذا الكلام، انا ما كنتهمكش، ما كنتهم حتى شي وحده باللي هي كتبغي تكون سبب في مشكل في حياه ولدها، لكن شي مرات بلا ما كنردوا البال او لا بسبب المحبه ديالنا لولادنا كنفشوهم وكنتعاملوا معاهم بداكشي اللي هما بغاو وكنتهاونوا في التربيه ديالهم. ولدي ما كيبغيش ياكل فيها بزاف ديال الفترات، منها ممكن الطفل من اللي كيكون صغير او من اللي كيكبر وكيولي يدخل المدرسه، يعني كتبدا السنوات الاولى ديال الدخول ديالو للمدرسه من الحضانه، يعني تقريبا من الحضانه. غنتكلموا على هذا الطفل من اللي كيبدا في العمر ديال 5 سنين حتى ل 12 عام. كاين بزاف ديال الحالات اللي لازم على الام تعرفها واللي كتكون سبب من الاسباب اللي الولد ديالك ما كيبغيش ياكل او ما كتكونش عنده الرغبه والشهيه في الماكله. منها ممكن يكون عنده حالات مرضيه، يعني يقدر يكون مريض، ويعني ماشي مريض زعما، ما كنهضرش على شي مرض اللي ما معروفش، لكن بحال مثلا الديدان او الطفيليات، واللي منها يعني كتخليه يكون مقلق وحزين وخايف. هاد الحالات حتى حنا كتخوفنا، وكيمكن تسد الشهية عند الطفل وما كيبغيش ياكل. خاص تكوني كتزوري الطبيب ديال الطفل ديالك مرة مرة باش تأكدي باللي ولدك ما عندوش هاد المرض، هذا ما عندوش مثلا الطفيليات، ما عندوش الديدان، ما عندوش فقر الدم. فهاد الحالة كيولي الطفل يحس، يعني مثلا مني كيكون عنده فقر الدم الطفل ديالك كيولي يحس غير بالتعب، بالضعف، اللون ديالو راه كيعرفه كيولي صفر، ما كيبقاش عنده الرغبه كاع في الماكله، وهذا كنظن انه بسبب النقص ديال الحديد في الدم. كنعرفوا كاملين انه كاين في العدس وفي الباربه وفي الجزر وفي البقول، يعني كلهم كاين فيهم هذا النقص هذا اللي كاين في الحديد. حاولي تعطيه لولدك، حاولي توكليه هاد الماكله هذه، حاولي تعطيهم ليه. إذا كان الطفل ديالك ما مريضش، يعني من بعد ما تعطيه هذا الشيء كامل ولكن في نفس الوقت هو مازال يعني ما كيبغيش ياكل، خاصك تردي البال، سيري عند الطبيب باش يعرف شنو المشكل اللي عنده. هتقدري ديري تحاليل وتقدري باش تعرفي شنو اللي كاين. ردي البال من الوجبات اللي كتعطيه، واللي هي وجبات ممكن تكون كتشريها له من برا. حاولي تردي البال من الحلويات بزاف قبل الماكله، حاولي ما تعطيهش يشرب بزاف، حيت الا شرب بزاف قبل الماكله ما يقدرش ياكل، الا كلا الحلوى ما يقدرش ياكل. فهاد المشاكل هذه كامله اللي كترى مع الولد حاولي تحيديها. عاد نقدر نقول راه ولدي ما كيبغيش ياكل، حيت الا انا كنعطيه الحلوى ياكلها، الا كنعطيه يشرب الماء، الا الاوقات ديال الماكله ديالو ما مقاداش وما منظماش، فراه اكيد انا اللي غادي نخليه، يعني ما غنكونش عارفه شنو هو السبب كما قلت، من غير الا كان مريض. نصيحه واحده اخرى، حاولي ما تعطيش لولدك الدواء اللي كيفتح الشهيه، حيت كيأثر على الجهاز العصبي ديالو، يعني ما كاينش محسن من الحاجات الطبيعيه، لكن الدواء اللي كيفتح الشهيه هو اصلا للكبار وماشي مزيان، فكيفاش يعني بعض الامهات كيعطيوه للاطفال ديالهم. لكن ممكن يعني تعطيه فيتامينات، وحتى الفيتامينات تعطيهم ليه الى الطبيب ديالو قال لك اعطيهم ليه، يعني بحال فيتامين B1 B2 B6، هادو كلهم فيتامينات باستشارة من الطبيب ديالو. خاص نعرفوا باللي كل طفل والكمية اللي كيقدر ياكلها، ماشي مثلا ولد اختي كياكل طبصيل عامر، انا ولدي خاصني نبزز عليه وياكل داك الطبصيل كامل حتى هو. نصيحة، حاولي تعطي لولدك ياكل القياس اللي كيقدر ياكله، المهم انه يكون كياكل وياكل في واحد الجو زوين، يعني حيت ديك اختك اللي كتعطيه مثلا ولدك ولدها كياكل بزاف، الا قدرتي تلاحظي تقدر تكون كتعطيه في جو، يعني ممكن دير له موسيقى، ممكن وهي كتهضر معاه وتضحك معاه، يعني فهمتي، حاولي تخرجيه مره مره، حاولي يعني تديري الماكلة يعني مرة في السيمانة ولا هذا، خرجي كلي في شي حديقة معاه، عطيه ياكل، بدلي له الجو. وملي كيكون صغير يعني عطيه الماكلة في شي طبسيل زوين وفيه زويوقات زوينين، فهمتي؟ ما تحاوليش يعني تشكي للعائلة ديالو، يعني اللي هما يا اختك ولا جارتك ولا اي وحده من العائله، يعني تبقاي تشكي عليها والولد جالس ما كيبغيش ياكل، سعدات ولدك كياكل وكتبقى المقارنه. زائد ما تجبريهش على شي انواع ديال الماكله اللي ما كتعجبوش، حيت حتى هو راه كيتذوق بحالو بحال الكبار. ما غتوكليش الماكله اللي على الذوق ديالك. كنظن عطيت بعض النصائح وبعض المعلومات اللي تقدر تعاونك مع ولدك كيفاش هو ياكل، لكن ديما كنقول الا جربتي كل النصائح وكل المعلومات اللي كنعطيوك وما تحلش المشكل، حاولي تلتجئي للطبيب يقدر يعاونك الا ولدك عنده شي مرض. نتمنى نكون قدرت نجاوب على هذا السؤال اليوم، واللي هو على صحه ولادنا وعلى كيفاش انهم ما كيقدروش ياكلوا. ونتلاقاو في حلقه جديده من برنامج ما تكمليش بوحدك. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57. غنعود الرقم 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

0: مرحبا بك معنا، معاكي نجوى في حلقة جديدة من برنامج عيش نهار تسمع اخبار. خديجة، الا عرفتي شنو سمحي لي، ولكن عندي لك واحد السؤال اللي مبرزني بزاف في راسي هاد الايام. ديما هاد الايام كنفكر واش خاصنا نصلي كل نهار ولا غير نهار في السيمانه كافي.
1: الله يا ام هيما اختي، مره واحده في السيمانه كي غنديروا لهاد الصلاه؟ مره واحده في السيمانه ما يمكنش. كما قلتي السؤال ديالك سولتيني واش كل نهار ولا غير مره واحده في السيمانه، انا كنقول لك والله تيقول لك كل مره وديما بلا ما نقطعوا، ديما ديما خاصنا نصليو. الصلاه والكلمه ديال الله مهمه بزاف لحياتنا كمؤمنين باش نبقاو ملتصقين مع الله. والله حتى قال لنا راه الكلمه ديالو خاصنا ناكلوها ماكله.
0: بصح ما كانش في راسي هذا الشيء وما فهمتش كيفاش ناكلو من الكلمه.
1: ناكلوها يعني بغيت نسولك قبل ما نجاوبك، شحال من مره كتاكلي انتيا في النهار؟
0: وبزاف د المرات.
1: يعني شحال؟
0: ومن 3 مرات للفوق.
1: ايوا لا لا، الا كنصليو بحال اللي كناكلو راه غادي يكون حياتنا عرفتيها كي غتكون، ما نقولكش. لان الا كنصليو غير بعض المرات في النهار نجيو ونجلسو قدام الله ونصليو ونديرو شغالاتنا وداكشي اللي تابعنا ونرجعو مره اخرى نجلسو قدام الله، فشوفي شحال غنستغلو ديال الوقت مع الهنا، شحال غنجلسو وشحال غنقراو في الكلمه ديالو.
0: عندك الحق.
1: ونقول لك واحد الحاجه، الا جيتي هانتي تزيدي تشجعي من الكلمه ديال الله، قراي في الايه اللي كاينه في الرساله وقيله ديال الروميه، اي في رساله روميه الاصحاح 12 والايه 12 واللي كتقول فرحوا بسبب الرجاء اللي عندكم وصبروا في المحنه وصليوا على الدوام.
0: كيفاش نصبروا في المحنه ونصليوا على الدوام؟
1: اي انا ممكن غادي تسولي على داك السؤال، ولكن مني كنشوفوا الاخر ماشي الاخر الايه، ولكن الله سواء في الفرح ديالنا وحنا فرحانين او لا في المحنه ديالنا، وكيزيد يكمل كيقول لك صليوا على الدوام. عارفه بعدا شنو هي الدوام؟
0: ديما.
1: اي يعني اللي هي شي حاجه مداومه، ما غنصليش اليوم وغدا نقول صافي راني صليت البارح بلا ما نصلي. لا، الصلاه كما قلت لك في الاول اختي مهمه بزاف في حياتنا وخاصنا نصليو ديما. والسؤال ديالك اللي قلتي كيفاش نصبروا في المحنه، يعني الله قال لنا يعني احنا عايشين، يعني ماشي معنيتها انك الا صليتي اليوم وصليتي غدا ونقولوا حتى عام وانت كتصلي والامور ديالك مزيان راه ما غتجيك لا مشاكل لا مرض لا والو. لا بالعكس، بزاف مرات الله كيسمح بشي حوايج يطراو لينا باش كيختبر ايماننا، والا ما كنجلسوش وكنصليو كيفاش غيكون ايماننا قوي في الله؟ زائد الله كيقول لنا في شي ايات خاصنا نصليو حتى بالليل ماشي غير بالنهار.
0: اي لا عرفتي شنو، دابا وانت كتهضري على هذا الشيء اللي قلتيه في الاخر فكرتيني في واحد الايه خصني غير نتفكر فين كاينه بالضبط. لا عرفتي شنو، انا نقلب عليها بلاتي. انا عارفها كاينه في متى.
1: انا عارفها ولكن بغيت نخليك انت اللي تقلبي عليها.
0: ها هي في متى 26.
1: برافو عليك. هي
0: الايه 41 انا نقراها لك. كتقول سهروا وصليوا باش ما تطيحوش في التجربه، راه الروح قويه ولكن الذات ضعيفه.
1: امين
0: امين.
1: واشتي هذاك الشيء باش قلت لك حتى انايا، راه ربي بغانا نصليو بالنهار وبالليل ماشي غير بالنهار. هو مزيان دابا انت فهمتي؟
0: ايه فهمت. شكرا.
1: ايوا والله يباركك والله يقوينا ويعطينا القوه باش بصح نقدروا نسهروا ونصليو، وماشي وكي قال لنا الله نصليو على الدوام ديما.
0: امين
1: امين يا رب.
0: تقدري تتصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع اخبار.

0: سلام المسيح. دابا كنجيو مره اخرى في حلقه اخرى كنبغيو نتلاقاو باش نزيد نكمل الشهاده ديالي، وكنتمنى من الرب يسوع المسيح باش تعجبكم وتكون بركه في حياتكم، امين. وفي ديك الايام عيطت لي واحد صاحبتي اللي كانت هي المديره ديال دوك الشباب اللي كانوا كيجيو للمغرب باش يقراو العربيه، وخبرتني باش نمشي لعندها للخارج باش نقريهم العربية، وكانت فرصة مزيانة ليا ومشيت. ملي وصلت لدارها لقيت صاحبتها كاتي كتسناني في الباب، ودتني لدارها حيث صاحبتي كوني جاوها شي ضياف ومشات معاهم تساريهم بعيد من داك المدينة، ولكن وصلت كاتي باش نبقى معاها داك النهار. ولكن اللي كنشوف من هاد الشي وهي الخطة ديال الرب كانت عجيبة في حياتي، حيث الرب استخدم كوني وكاتي ورجلها دارول باش في ذاك النهار بالضبط نتعرف على الصديق ديالهم اللي هو الآن زوجي، يعني رجلي. مجدا للرب. إيوا في ذاك في الدار ديال كاتي ودارول حتى هما كان عندهم شي جوج ديال الضياف مغاربة شباب، وعيطوا على صديقهم آخر باش يجي. في الحقيقة كانوا غاديين يديروا واحد الاجتماع، وكانت فرصة مزيانة باش نكون معهم. ومن بعد الغداء جا داك الصديق ديالهم اللي هو رجلي دابا، وجاو جوج ديال الخوت اللي كانوا كبار في السن وهما عرب من الشرق، وهما اللي تكلموا بجوج في ذاك الاجتماع. ودوزنا ذاك الاجتماع مزيان، وقال واحد فيهم ديال دوك الخوت اللي تكلموا: بغيت نعلمكم واحد ترنيمة اللي شجعتني في حياتي بزاف ديال المرات. ملي يكون عندكم ضيق او تجربة او مرض او حزن رنموها. وقال انا غادي نرنم طرف بطرف وانتوما عودوها مرايا، وهكاك حتى حفظناها. وانا دخلت لي فراسي في الحين، واخا ما كتبتها ما والو حتى لدابا. وهاد الترنيمة قديمة وكتظهر قوة المسيح، وهي مباركة. بغيت نكتبها هنا، اذا بغيتو حفظوها حفظوا الكلمات ديالها، راه غادي تشجعكم. وهادو هما الكلمات ديالها: ربي انت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء مستطاع لديك. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. أنت وحدك تفتح الأبواب. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. أنت وحدك لنبع العزائي، أمين. وهذه هي الترنيمة كلها. ملي وصلت صاحبتي لدارها عيطت لكاتي في التليفون باش تجيبني عندها، ومشينا. كان ديك الساعات جا الليل، كنت فرحانة بزاف نشوفها، وحتى هي كانت فرحانة بزاف تشوفني. ولا غدا في الصباح عرفتني على التلاميذ اللي غادي نقريهم العربية، كانوا تقريبا شي 15 بهم. ايوا صاحبتي ورجلها عطاوني البرنامج ديال الدروس، وبديت كنقريهم. وفي نهار الحد كانوا كيتجمعوا في الكنيسة ديالهم باللغة الإنجليزية، وسولتني صاحبتي واش نبغي نمشي الاجتماع مع داك الصديق المغربي حيث هو يقدر يترجم عليا بالعربية. وقلت لها واخا، وبدا يجي كل حد في الصباح باش نمشي معاه للكنيسة ديالو، وكان كيترجم عليا شنو كيقول الراعي بالكنيسة. كنت فرحانة وعجبوني بزاف الترانيم واخا ما كنفهمش. واللي زوين بزاف هو كنت كنشوف الفرحة على الوجوه ديالهم كاملين، وعندهم واحد الضحكة بريئة بحال الضحكة ديال الدراري الصغار. كانوا بصح كيبان عليهم بينهما ولاد الله الحقيقي، وحسيت بحال إلى أنا في وسط العائلة ديالي، كانت هدية من الرب. وحتى الاسم ديال داك الكنيسة كان هو أبا، يعني أبا، كان هو أبا يعني أبا بالعربية، كيتعلق بالعائلة بالمحبة بالاتحاد مع الإله، وهذا الشيء لمس قلبي. واحد النهار خرجت للبالكون باش نشوف شوية داك الشارع، وتبعتني كوني وبدات كتتكلم معايا، ولكن كان أنا بالي غير مع الغرس اللي كان عندها تما. وتفكرت واحد الحلم كنت حلمته قبل ما نمشي عند كوني، وفي داك الحلم كنت في واحد البلاصة عالية وشفت البالكون عامر بالغرس وفيه الورد، وكانت فيه واحد المرأة كبيرة في عمرها وشعرها بيض كله، وكانت كتسقي داك الغرس. وبصح كوني كانت كبيرة في عمرها وكان شعرها بيض كله وعندها بزاف ديال الغرس، وعرفت بين داك الحلم من الرب. وقلت لكوني انا كيعجبني الغرس والورد بزاف، وقالت لي واخا من دابا الفوق تبقاي انتي تسقيه، وجاوبتها واخا، وحتى هي كان كيعجبها الغرس بزاف. ودوزت واحد المدة تما تقريبا شي 3 شهور ورجعت للمغرب، ومن بعد شي مدة قصيرة عيطوا لي مرة اخرى باش نرجع نقري تلاميذ اخرين، ورجعت وبديت كنقريهم. وفي هذه المرة كنت كنشارك البيت ديالي مع واحد البنت امريكانية سميتها بهية يعني بيغي، وكانت كتتكلم بالشلحة مزيان مزيان، حيت كانت كتسكن في المغرب تنغير غير في الجبال، وكانت رسامة كترسم اللوحات وكتمشي تبيعهم في الرباط، هذيك هي الخدمة ديالها. ولكن كان عندها واحد الخدمة اخرى احسن، كانت كتخدم للرب في داك الجبال وداك العربية مع العيالات والدراري الصغار وبوحدها، كانت شجاعة وإيمانها قوي، الرب كان معها وحماها بزاف ديال المرات. شكرا للرب اللي موجود مع ولاده وكيحميهم فين ما كانوا، حيث هو آمين. وهي حكت لي عاود بين واحد النهار كانت ركبة في واحد الكار باش تمشي لداك الدوار فين كتسكن هي، وقالت لي بين الكار كان غادي غير في الخلا وجبال وما كان والو، ما كان لا حوانت ولا ديور، وجاف في بالها واحد النوع ديال التفاح ما عمرها شافته في المغرب، كان غير في امريكا، وكان كيعجبها وتوحشته بزاف. ومن بعد بدات كتجيها الريحه ديالو في نيفها. وفي واحد الوقت وقف داك الكار وطلعت واحد المراه بوحدها بواحد السلة في يديها عامرة بالتفاح، كانت كتبيعو، وشرات بهية التفاح، وصدق نفس التفاح اللي شحال هادي ما كلعتو هي، وبقات معجبة وكتقول منين جا هاد التفاح، منين خرجت هاد المرأة. وهي فهمات بين الرب عطاها هدية منه. بصح هاد الشي كيوقع شي مرات في حياتنا، الرب كيعطينا سؤال قلبنا كما كيقول كلام الرب، الرب يعطيكم سؤال قلبكم. وبالنسبة اللي كنشوف هذه معجزة. آمين.
1: يلا نقول سوا. رب

واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي، الشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجايه.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، مقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين، هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فقط نكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سمي السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إن هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك مع مصدر الحياة حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Si tienes alguna duda o algún comentario, puedes contactar con nosotros por móvil, texto o WhatsApp. El número es 619-2545-25.

0: El siguiente programa es en árabe y va a durar una hora. Después retomamos los programas en español.
1: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
2: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: مستمعاتنا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم في الحلقة ديال اليوم غنهضروا على موضوع ديال العلاقات الخاطئة، العلاقات اللي أي مرأة ما خصهاش تدخل فيها وأي مرأة خصها ترفضها وتكون حذرة في علاقاتها. مرحبا بك شيماء معنا.
1: شكرا ليلى على السيدة.
0: المرأة المطلقة أو حتى اللي ممكن تكون أرملة يعني فقدت رجلها كتدخل في علاقات جداد في المجتمع، علاش خصها تكون حذرة في اختيار علاقاتها؟
1: بالنسبة للمرأة المطلقة اللي يعني اللي كتكون خارجة من تجربة دي الزواج كان فاشل واللي أدى للطلاق، فأكيد هي غادي تكون حذرة أكثر من بعد في الاختيارات ديالها. غادي دائما تربط الاختيار ديال يعني الاختيار ديال العلاقة اللي غتجي من بعد بالعلاقة اللي سبقاتها، يعني غادي ترد البال أكثر، غتقول ما خصنيش ندخل في يعني ما خصنيش ندخل في علاقة اللي غتأدي عاوتاني بالفشل، حيت في المجتمعات ديالنا وللأسف كنظروا دائما نظرة خايبة للمرأة المطلقة، حيت يعني في كل تجربة ديال زواج فشلات كيشوف المجتمع باللي المرأة المطلقة هي السبب ديال داك التجربة الفاشلة، هي المشكل اللي أدى بالفراق. فدائما المرأة المطلقة كتكون حذرة، كترد بالها شنو غايقولوا الناس عليا، دائما كتكون خايفة من نظرة الناس، من الهضرة ديال الناس عليها، وبالتالي يعني كتكون حذرة في اختياراتها.
0: شنو أنواع العلاقات اللي المرأة قدر تدخل فيهم شيماء؟
1: كاين علاقات بزاف، من ضمنها علاقات صداقة، علاقات ديال ممكن قرابة في العائلة، ممكن علاقة عاطفية، يعني ما كاين مجموعة ديال العلاقات ما نقدروش نحصروها في البعض منها، لكن كتعدد العلاقات وكتعدد الطبيعة ديالها.
0: يعني ممكن تدخل في علاقات مختلفة في المجال ديال الخدمة،
1: نعم.
0: الأسرة وهذا. وقتاش العلاقة كتولي خاطئة وقتاش يعني كتولي غلطة؟

0: كيفاش تقدر هي تعطي أولوية لأولادها إلا هي عندها أولاد؟ كيفاش تعطي أولوية لعلاقتها بالله، أولوية لراسها، هي فين غدا في الحياة؟ يعني ما يكونش أول هم أول حاجة غتفكر فيها هي أنا راه خصني ندخل في علاقات. كيفاش تقدر، واش يعني مزيان تعطي الأولوية لهذا الشيء أو لا يكون في كاين توازن؟
1: أكيد دائما إحنا محتاجين للتوازن في حياتنا، يعني ماشي عشاني تعطي وقتها كامل يعني العمل ديالها والأشياء تدهيها وتخليها ما تهتمش براسها، يعني ما تهتمش بعلاقات بعلاقتها مع الجنس الآخر اللي إحنا ما كنقولوش هذا الشيء، لكن يكون ترتيب في حياتها، يعني يكون تعطي أولوية أكيد في الأول لله، ومن اللي تعطي الأولوية لله هو غيرشدها، هو غادي يوجهها. حتى في اختيار ديال العلاقات ديالها غادي يكون اختيار صحيح. علاش؟ حيت أي حاجة هي كديرها كتشاور مع الله فيها، فبالتالي الاختيارات غتكون سليمة، حتى العلاقات ديالها غتكون علاقات يعني مزيانة، غتكون علاقات اللي كتبنيها هي وكتبني حتى الأشخاص الآخرين. حيت هي عندها علاقة قوية في الأول بالله وقريبة من الله.
0: فإذا التوازن مهم في
1: أكيد التوازن مهم، وأي حاجة دائما نرجعوا لله فيها.
0: شنو تنصحي شيماء سيدات وبالأخص سيدة اللي باغة تدخل في علاقات متنوعة في المجتمع؟
1: أنا ملي غنهضر على العلاقات متنوعة يعني ما غاديش نركز غير على علاقة واحدة، يعني كاينة قلنا مجموعة ديال العلاقات، فما كان يعني ممكن غير علاقة ديال صداقة. إحنا مثلا في المجتمع ديالنا العلاقة ديال صداقة ما بين البنت والراجل كتكون كنظروا ليها بنظرة يعني
0: ديال العيب.
1: علاش؟ ما يمكنش يكون يعني ما تكونش صداقة ما بين البنت والولد. هي مزيان يكون يعني يكون عندها أصدقاء في يعني من الجنس الآخر، لكن تكون غير حذرة في الاختيارات ديالها، يعني ماشي كاع الرجال غيصلحوا يكونوا يعني أصدقاء ديالي. ومزيان أهم حاجة أي حاجة درناها نديروها في النور، يعني ويكون يعني طبيعية بالنسبة لنا وطبيعية قدام الله وطبيعية قدام الناس، يعني مكشوفة لكل شيء، وما نكونوش كنتستروا كنديروا أشياء في السر اللي كتخلينا بعاد على الله وكتخلينا يعني نحرفوا او
0: نمشيو يعني اتجاهات اخرى.
1: زائد بالنسبه للعلاقات يعني العاطفيه، انا بالنسبه ليا المراه يعني ما تحرمش راسها منها، لكن في حدود. كيفاش في حدود؟ يعني ما تخليهاش تطور انها توصل يعني للجنس او يعني شي حاجه دائما ملي كنقول شي حاجه اللي يعني مستوره او شي حاجه في السر، فهنا كنقصد بها العلاقات خارج إطار الزواج. فكل حاجة كاين الوقت ديالها، وأكيد كاين ترتيب إلهي، فنحترموا إحنا ذاك الترتيب ونمشيو حسب قصد الله.
0: نقلبوا على التوازن في حياتنا، ويعني نكونوا واقعيين في العلاقات ديالنا ورادين البال. شكرا لك شيماء على الأجوبة ديالك، شكرا لك حيت جيتي معنا في الحلقة ديال اليوم، وسمعتنا. نقول لكم السلام عليكم، تلاقوا في حلقة جديدة من برنامج أنا خيرة على راديو معجزة.

مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. مرحبا بكل المستمعين لهذا البرنامج اللي فيه كنسمعوا على أسئلة الله لنا. الكتاب المقدس غادي نشوفه اليوم من إنجيل متى 14 والآية 30 و 31. ولكن من اللي شاف الريح قوية خاف وبدأ كيغوت، يا ربي نجيني. في البلاصة يسوع مد يديه وشدوه قال له يا قليل الإيمان علاش شكيتي؟ المسيح قال للتلاميذ ديالو يدخلوا للسفينة ويسبقوه للجهة الأخرى. دخلوا للسفينة وهو مشى للجبل يصلي، ومن بعد كانت واحد العاصفة قوية في البحر، كانوا خايفين بزاف لا يغرقوا. المسيح جاء عندهم كيتمشى على الماء، هما خافوا منين شافوه حيت ما توقعوش راه غادي يجي كيمشي على الماء، وفكروا باللي راه غير الخيال ديال المسيح. المسيح قال لهم ما تخافوش، راه انا هو ماشي خيال. بطرس هو يقول للمسيح الا كنتي انت بصح المسيح قول لي باش نجي عندك على الماء. المسيح قال له اجي. بطرس بدا كيتمشى على الماء، واحد شويه شاف الريح قويه وهو يبدا يخاف. منين خاف بدا كيغرق وكيغوت باش المسيح يعتقه. المسيح مد يديه وعتق بطرس وقال له يا قليل الايمان علاش شكيتي؟ بطرس مشى في الاول على الماء حيت امن باللي مادام المسيح قال له اجي راه غيقدر يمشي على الماء. لكن المشكله منين بدا كيشك حيت ولا كيشوف غير في الريح شحال قويه، ما بقاش كيشوف في المسيح وهو يبدا يغرق. واخا الله يقول لنا باللي هو بغانا نديرو شي حاجه، هذيك الحاجه ما يمكنش تكون الا احنا ما امناش من جهتنا. الشك هو عدو الايمان. الايمان غادي يخلينا نعرفوا كيفاش ندوزوا في الازمات وحنا فرحانين وعينينا على الله، وهو ما يمكنش يخلينا. والشك يخلي الازمات تكون شي حاجه صعيبه وثقيله. بزاف الناس كيسولوا الله علاش طرات لينا هاد المشاكل ولا علاش حنا هكا، ولكن راه حنا عندنا دور مهم في شنو كيطرى. راه كون بقى بطرس مآمن باللي يقدر يمشي على الماء كون كاع ما بدا يغرق، ولكن حيت ما بقاش كيآمن وبدا كيشك تما فين بدا كيغرق. الايمان عنده دور مهم في شنو كيوقع في حياتنا. السؤال ديال المسيح لبطرس هو علاش شكيتي؟ ياك بديتي كتمشي على الماء، ياك شفتي بلي نقدر نخليك تمشي على الماء، فعلاش شكيتي؟ الله قادر على كل حاجه. السؤال هو واش حنا قادرين باش نثقوا فيه وما نشكوش؟ واش قادرين نامنوا به واخا تكون الريح قويه والعاصفه صعيبه، واخا يطرى اللي يطرى؟ واش قادرين نبقاو مامنين به؟ اللي كيحدد واش نقدروا نبقاو مامنين به ولا لا هو فين كنشوفوا. في الاول بطرس بدا كيشوف في المسيح، ولكن من بعد بدا كيشوف في الريح. الا حنا مركزين عينينا على الريح وهي اللي كنشوفوا فيها، راه عادي غادي يكون عندنا الشك. لكن الا عينينا مركزينها على الله، عادي نبقاو نشوفوا باللي هو كبر من الريح وكبر من العاصفه، غادي نقدروا نامنوا. الى ان نتلاقاو مع سؤال جديد من برنامج السؤال، غنخليكم مع هاد الكلمه: ما تشكش وما تشكيش، امن وامني بالله، هو غيمد يديه ليك في وقت العاصفه. شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقه جديده من برنامج سؤال. وإلا بغيتي تتواصلي معنا هذا هو الرقم ديالنا: 06 01 96 59 57، 06 01 96 59 57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.

0: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معكم عبد الله مقدم برنامج أجد تغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في برنامج أجي تتغيري وحلقة جديدة، وحنا في هذا الوقت هذا كنهضروا على موضوع العلاقات. هضرنا على أهمية العلاقات والمكانة ديالها في الكتاب المقدس وعند الله، ودابا غادي نهضروا مازال عاوتاني على أهمية العلاقات، وغادي نشوفوا شحال هي مهمة من خلال أننا نشوفوا شنو قال المسيح على العلاقات وعلى الصلاة. قال المسيح: إلا جيتي عنده، جيتي باش تعبده، جيتي باش تقدم لي التسبيح، جيتي باش تسجد قدامه، جيتي باش تشكره، جيتي باش تطلب منه شي حاجة، وتفكرتي باللي خوك عنده شي حاجة عليك، قال خلي وقت الصلاة وسير عند خوك وتصالح معاه وعاد أجي عبدني. شنو معنيت هذا؟ الله ما هموش غير نجيو ونصلي قدامه، لكن هامو نكونوا في علاقة مزيانة معاه ومع الناس، وما باغيناش نجيو قدامه ونعبدوه احنا مخاصمين مع الناس، احنا مدابزين معاهم، احنا يمكن كنهضروا عليهم ويمكن كنعايروهم. لا، الله قال إلا بغيتي تجي تعبدني وتفكرتي كاين شي علاقة ماشي مزيانة، شي علاقة مهرسة، شي علاقة فيها مشكلة، شي علاقة فيها الحسد ولا الحقد ولا الكراهية ولا الخصام، سير صلحها وأجي عني. وكاين بزاف ديال الناس عايشين هكذا، حال عايشين جوج نواع من الحياة، كيجيو يعبدوا الله وهما يا مع الناس كاين عيل مشاكل، كاين عيل كذوب، كاين عيل السرقة، كاين عيل النفاق، كاين عيل جوج وجوه كما كنقولوا. الله كيقول لنا: شوفوا، راه ما يمكنش تقولوا كتبغيوني وانتوما ما كتشوفونيش بعينيكم، وفي نفس الوقت انتوما يا ما كتبغيوش خوتكم اللي كتشوفوهم بعينيكم. ما يمكنش واحد كتشوفه بعينيك ما كتبغيش وتقول كنبغي الله. العلامة باللي احنا ولينا ولاد الله ولينا كننتمي وليه وكين المحبة ديالو فينا وحنا كنحبوه وكنعبدوه بالصح، هي ان تبان هادشي فينا من خلال علاقتنا مع الناس الاخرين. فراء إلا ما كناش كنبغيو الناس ولا كنا مدابزين مع الناس والخصام والمشاكل، راح نعير كنكذبوا على الله لقلنا ليه كنبغيوك وكنبغيو الناس. إذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نتأكدوا باللي علاقاتنا مع الناس مزيانة قبل ما نجيو نعبدوه، ولكن وحنا جايين نعبدوه هو تيقول لينا إلا عندك شي مشكلة مع شي حد صلحها عاد جي عبدني. كيبين لينا شحال مهم بزاف نكونوا في علاقة مزيان مع الناس، لأن هادوك الناس تاهما مهمين، كيما أنتي مهمة عند الله حيت هو اللي خلقك، كيما تهتم بيك، كيما بغي يغير حياتك، حتى هو اللي خلق الآخرين، هو اللي خلق كل مرأة وراجل وحدة آخرين وكل طفل وطفلة وبغى نفس الحاجة معاهم، فكيما تنكرموه هو نكرموا الخليقة ديالو ونتعاملوا معاهم مزيان. قول له شكرا يا رب، حيت انت كل شوية كتوريني موضوع أهمية العلاقات، شحال مهم عندك نكونوا في علاقة مزيانة معاك ومع بعضياتنا، شحال هذا مهم، يعني ما نعيشوش في النفاق، ما نجيوش نصلي وحنا يمدابزن مع الناس وممكن حاقدين عليهم، لكن نجيو بقلب صافي وحنا باغينك وباغين كل الناس. يا رب عاوننا على هذا الفهم، عاوننا باش نعيشوا هذه النوعية من الحياة، ما بغيناش ننجارفوا ونمشيوا مع كيفاش عموم الناس كيعيشوا، لكن بغينا نعيشوا بحسب المشيئة ديالك والإرادة ديالك في العلاقات، في اسم يسوع آمين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج اللي كنهضروا فيه على كيفاش حياة ديالك تتغير للأحسن والأفضل، ودابا غادي نهضروا على واحد السلسلة ديال المواضيع بعنوان التبات. التبات يعني ما نزعزعوش وما نبعدوش على المسيح مهما طرا في حياة ديالنا. وفي هذه السلسلة ديال التبات اليوم غادي نهضروا على البني على الصخر. شنو معنيت البني على الصخر؟ المسيح قال للتلاميذ ديالهم واحد المثال، قال لهم اللي كيسمع الهضرة ديالي وكيدير بيها أنا كنشبهه بواحد الراجل عنده العقل، بنى البيت دار ديالو على الصخر، جات الشتاء والأنهار وجات الرياح وجات العاصفة ودازت على ديك الدار وديك الدار ما طاحتش. علاش؟ حيت كان الدار مبنية على الصخر. وشبه الراجل اللي كيسمع الهضرة ديالو وما كيديرش بيها بالشخص اللي هو جاهل اللي بنى البيت ديالو على الرملة. عير جات الأوقات الصعيبة، عير جات المطر وجات الأنهار وجات الرياح وجات العاصفة وهو ديك الدار طيح، والطيحة ديالها كانت صعيبة بزاف. والمسيح بهذا المثل هذا بغى يفرق ما بين جوج ديال الناس، لأن ضروري كتدوز المشاكل في حياة ديالنا والصعوبات والأزمات، فتيقول أن كل واحد جوج، الراجل اللي عاقل والراجل اللي جاهل، غادي يدوزوا بأوقات صعيبة. ولكن شنو الفرق بيناتهم؟ واحد عنده العقل بنى الدار ديالو على الصخر. كيفاش بنى الدار ديالو على الصخر؟ حيت كيسمع داك الشيء اللي كيقول.
2: Esta es Radio Vida, transmitiendo desde la línea del campo de Gibraltar. Estamos en el 95.1 de tu dial.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. دابا بغيت نرجع شويه للور. ملي كنت كنعيش في دارنا مع والديا من بعد ما امنت بالسيد المسيح، كما العاده جاب كفران من الجامع، وهاد المره كان كفران بزاف، وبدا كيعاود لينا بالامام قال ليهم في الجامع بين قاضي القضاة قال ديال مدينه صفرو ولدو كفر ولا مسيحي، وما خلا ما دار معاه وما بغاش يرجع للطريق. ودابا قاضي القضاة مفقوس ومحشم قدام الناس، وبا مسكين بقى حتى هو كيتفقس وكيقول هذه مصيبه وتحشيمه كبيره. هذا القاضي مهم بزاف وعنده الفلوس ولاباس عليه، ولكن ولده طيح له بقيمته، والناس في الجامع بقاو معجبين. وكان هذا الخبر واحد الصدمه كبيره لكل هذوك الناس اللي في الجامع. وفي ديك الساعه كنت كنفكر وكنقول في نفسي شنو غادي يوقع لي الا عرفوا انا وليت مسيحيه، ولكن الرب حفظني حتى لهذا الوقت باش تعرفوا الشهاده ديالي، لان هذه هي الاراده ديالو في حياتي. وكنشكر الرب يسوع اللي حماني وحما حتى ولد قاضي القضاة، راه حماه الرب يسوع المسيح. وملي وقع له داك الشيء قالوا عليه كافر وجرى عليه باه من الدار. كانت الإرادة ديال الله، وتما راه تمجد اسم الرب، وهاد الشهادة اللي كنكتب لكم راه فيها كيتمجد اسم الرب. وكل واحد فينا عنده في حياته خطة من الرب، والخطات مختلفين، واللي مهم يتمجد اسم الرب في حياتنا، في حياة كل واحد فينا. وهذا الشيء كنعرفوه وكنقراوه في الإنجيل، ولكن خص يكون حلمنا هو مجد الله. كما كان حلم المسيح هو يخلصنا، غير حلم المسيح تحقق بموته على الصليب وتخلص كل اللي آمن به. وحنا تحقق الحلم ديالنا ولا مازال؟ كما شي وحدين كيحلموا باش يكون عندهم الطوموبيل والفيلا وزيد وزيد، كيديروا كل مجهودهم وكيقراو وكيتحقق الحلم ديالهم، هذا غير مثال. هكذاك حنا خصنا نديروا كل مجهودنا باش نكبروا في المسيح ونمشيو في الاراده ديالو ونثبتوا في الايمان باش يتحقق حلمنا في تمجيد المسيح. له المجد وكل الكرامه، امين. وما عمرني كنت كنتصور غادي يجي واحد النهار وغادي نتعرف على ولد قاضي القضاة، وجا هذا النهار. وفي واحد النهار قالت لي كوني بغيتك باش تعرفي واحد الراجل كبير وقديم في الايمان، وهو مغربي، ولكن شي بعض المسيحيين كيردوا بالهم منه حيت هو معروف وكيخافوا يتخلطوا معاه او يشوفوهم معاه. وداز شي ايام قصيره وجال عندنا وتعرفت عليه، وبالصح هو رجل ديال الله، هو كبير في السن وكبير في الايمان وقاري الانجيل مزيان. وتكلمنا مع بعضنا وبغى يعرف فين كيسكنوا والديا، وعطيته العنوان وتصابوا خواتاتو كيسكنوا في نفس المدينه فين ساكنين والديا. زعما هو كان بركه في حياتي من عند الرب. وهذا السيد هو السي المهدي قصارة اللي كانوا كيتكلموا عليه في الجامع، عاود لي طرف من الشهادة ديالو، وهي شهادة قوية غادي نعاودها لكم من بعد. وفعلا مني مشى للمغرب قلب على الدار ديال والديا حتى لقاهم وتعرف عليهم، وكان مرة كيمشي يزورهم. واخا هو رجل كبير ما كانش كيعجز، وكان كيبشر بخلاص يسوع المسيح فين ما مشى، وما كيخاف حتى من شي واحد، وما كيقدر يسكتو حتى شي واحد، حيت كان عارف بالتأكيد شكون هو إلهه، وهو إلهي حتى أنا. وطريقته في التبشير كانت عادية ومفهومة،
وحتى الصلاة ديالو كانت متواضعة، وكنت ما كنشبعش من الكلام ديالو، حيت هو كان ساكن في طنجة وعنده دار وهنا دار تانية، وكان خصو يجي كل شهرين أو 3 شهور هو ومراتو الروسيطة. حتى هي كانت مؤمنة وكتخدم للرب بزاف، وكانت مستعدة لكل شيء مجانا، يعني فابور المجد يسوع المسيح. في وقت ما جا وكان السي المهدي كيتجمع معنا يوم الحد، والروسيطة كتمشي للكنيسة حيت كيتكلموا نفس اللغة، والسي المهدي ما كانش كيعرف داك اللغة، وكانوا كيتفاهموا مع بعضهم غير بالفرنسية، وكان ديما هو اللي كيعلمنا من الكتاب المقدس. تعلمنا منه بزاف الحاجات في الإيمان وفي المحبة وفي السلوك اللي مزيانة في الحياة المسيحية. ورجلي كان كيقول لي هاد السي المهدي كان اعتبره الأب ديالنا الروحي. ومن بعد بدا يمشي يزور الوالدين ديال رجلي اللي كانوا ساكنين هنا في هاد البلاد، وكان كيبشرهم حتى هما، وكان ديما كيقول في التبشير ديالو احنا مراد ومحتاجين للطبيب، واللي بغى الدواء وبغى يبرع يجي عند المسيح. والمسيح كيقول انا جيت للمراد ما جيتش للصحاح. والسي المهدي كان عيط له هكا بكل احترام حيت هو كبير في السن ديالو. من اللي عرفته في عام 1987 كان عنده شي 80 عام في عمره، وقال لينا باللي هو عاش 3 ديال الملوك اللي كنت بغيت نقول. وهو السي المهدي كان كيعاود لينا بزاف القصص من الكتاب المقدس، ولكن كان كيتكلم لينا على واحد الملك سميتو نبوخذنصر في العهد القديم، وعاود لينا هاد القصة بزاف ديال المرات، وفي كل مرة كنت كنستافد بشي حاجة جديدة، وكنت كنشوف هاد القصة باتجاه مختلف. واخا نفس القصة بحال اللي كندور على واحد الشجرة كبيرة ومن كل جهة كنشوف بشكل مختلف واخا نفس الشجرة. وشي مرات الرب كيبغي نسمعو شي حاجة من كلامه بزاف ديال المرات، يقدر يكون اكثر من 3 ديال المرات، على حقاش الرب بغانا نتعلمو شي حاجة مهمة اللي تقدر تنفعنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعو على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح، ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني بحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء، وأنا زي اي حدا، يعني زي اخويا الرجل عنده بالضبط. احنا الاثنين اولاده، ما فيش فرق ابدا. فانا الي كرامتي، الي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانه والحب الغير مشروط انا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء اداني قبول بدل ما انا دايما بحاول اسعى ارضي الكل. وحاسه ان ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرفي قيمة نفسك. انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة هتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرف يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنت، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.